يا سميسو كا سلام سيدغاني سنگاي ماتا تپشا كنا ملا زما گلوشت سلام شو نائشت زما پشان واجي I am گلرنگا واجي دیر خواه